مش لن تطافر انت عد نحو المرا مش لن تطافر انت عد نحو المرا وصاحوها مسلم مشتي نساء وصاحوها مسلم مشتي نساء

0: جبران
1: هريسي
2: كيف سيدي
1: كيف بيت
2: لحظة
1: أنا عم شوي
2: جبران هريسي برغو
1: برغو ملغو ممري هو ممري
2: يا جبران هريسي كيف سيدي كيف بيت لحظة شوي قدر يا جبران هريسي برغو
1: برغو ميمي نعم
3: بادورة
1: ما نجوم في بيا
2: عم شوي
1: عم شوي عم شوي
2: كيف سيدي يا برا هاليسي كيف سيدي كيف بيت الله حميسي ويت يا برا هاليسي
3: بانا دور سندو تاكي يبصاندو لكي باري
2: بابلي باب
1: بابلي ميمي ماما بابلي باب بابلي ميمي
2: ماما بابلي باب
1: هاي او سيوبا هاي او
2: سيوبا
1: بابلي ميمي ماما
2: كلوي
1: كلوي كلوي why you كلوي me
2: كلوي
1: I wanna go where you are
2: باوتو